عجوت صحابون بشعير ناقش دوخ چارون حبول هبون يتسون شيرو شبادي بالاهون حرات كي بورخون هدورا قلدش